0: كتير إصابات ونسي المفقودين.
1: The ceasefire in January 2025 gave hope that the war might end. With the help of a Gaza cameraman, we filmed Ra'ed's journey with his sons to the north, back home to Beit Hanun. Rather than documenting the end of the war, it was simply one more chapter in Ra'ed's struggle to survive. In the south, Ra'ed was wounded in the back by shrapnel. Doctors removed it without anesthesia and laid him on the hospital floor because there were no beds.
2: كنا خايفين كثير اللي صار في 48 يصير فينا لانه في ناس كثير لليوم تحلم تروح على البلاد على اللي صار بغزه والمده هاي ما كانش عندي امل نرجع لكن بدنا نروح في النهايه اليوم ولا بكره بدنا نروح ان شاء الله بلا بدي ابلش اعمل خيمه قبل الدور عشان اعمل حمام بدي شغل بعرف انا عارف انه في شغل كثير بس لكن هذا والله ما كتب ايش نسوي ايوه اسحب سكون شوي وطعج اطعج كمان طعجه ايوه يلا كمان واحده
3: اطلع وراي

0: اولادي واطفالي واولاد ابني كلهم واحفادي كلهم روحوا على البحر مشي. لما بدي اروح على بيتهم مشي يعني بتحكي عن 30 كيلو لما يوصلوا بيتهم.
1: احنا بين صد وبين دربحس في الحاجز لسه بدنا يومين. ولد ناموا عم بتموت الصغار بتموتوا من السقعه مالك.
2: Ra'ad arrived home to find everything he owned destroyed. It's the third time he's lost everything to an Israeli war.